الذين يهاجون في الله ودن ذلك سنة جائية قادرين الله ودن سكار واني أبوان دسكي يسوي من بعد ما سجيب له بايا أنكرق مع الله بالإيمان وطرد إيمان قادرين يسعيد متعني لظهور موجزته وتدمون بينا موجزة الشيء سواء اليهود وغيرهم اليهود وانا قواني يهود وانا بايا الله يكاو الدين سيابينا وانا كتياشي وتخجى بيني لك وانا أبو دبان وخجة داخل وخجة سبعة تاتي باست باست أيوة وعادة تاتي عند ربهم وجمع بنجزان انت باست وجمع بنجزي كل متعنيك نباتس أيوة ولئي وعليهم غضبون بمتن بعد كياك وقد عبد ياه وقد كلمة غدايا سكا جاكر كتير وعليهم غضبون كما هو شيء وجبع كان سؤال عنات من الله وقود عن رحمتي أقول نيسا لك رحمة صدوم يقفر يقار وذن أبين من يعيك وتفج أدن يقار وتبدا أشيك وأقول هشين الله أكامسا ولهم عذاب شديد سنة سنة عذاب ما يصنني في الدنيا شكل دنيا بالمكتي فينا الله يساكينا سوية كيسو كما يسامتان يسو كيسو ورجل آخرة بالنار كما لا يرى كما يمس عذاب لوتا الله يصالح فشكبه

الذي أنزل الكتاب ألا نيوان يسوكد للتائه يسوكد القرآن بالحجكم يسوكد شيء دكتيا بالثابت أبو تبتشي لا يقبل التغيير بين كربة شنزاوة كنغانكم والميزان كما يسوكد معوني أي العدل الذي يكون بين الناس يوم القيامة وكما يكون شنان واتونان كومي ذاكي كأونا شيد القرآن إن يديدي كيوم بيديدي بكبي ungane ko haka nan kuma wajen hukunci da kara sai an ga kitabul laki Allah ne ya saukar da littafi da gaskiya sabit la ya kabul tagayyura wa ba shi littafin bai karba canzawa wal mizan kuma ya saukar da ma'auni wanda yake za a yi adalci fil hukum ga hukunci bayan na zakarin mutane ranar kiyama wa ma yudrika la anna sa'ata qarib sanna aka ce ma annabi ya sanar da kai cewa sa'a tashin kiyama kusa take zakuwarta kusa ne wala alla mu'allaqan lil fi'li an al amal wa ma ba'dahu masad lil fi'li wa taw ko amma abin da baka sani ba sa'a tashin kiyama da yana yiwa tana nan kusa saboda haka wato wanda yayi aiki da abin da Allah ya ce zai hada kansa da jama'a bayan haka nan kuma dan lokaci kadan ne zai aiki zai zauna sai abin da mutuwa ta zo ya samu sakamako mai kyau to ci gaba yasa jilbi halabi ma

0: To jan kai ka samu ni ka zauna sai ka gama tuba sannan ka zauna
1: sai sannan ka
2: zauna
0: ya yi
2: wani
0: gaskiya
2: ka zauna ya yi wani gaskiya ka
0: zauna ya yi wani
2: gaskiya ka zauna ya yi wani gaskiya ka zauna ya yi wani gaskiya ka
0: zauna
2: ya yi wani gaskiya ka zauna ya yi wani gaskiya ka
0: zauna ya yi wani gaskiya
2: ka zauna ya yi
0: wani
2: gaskiya ka zauna ya yi wani
0: gaskiya
2: ka zauna ya yi wani gaskiya ka zauna ya yi wani gaskiya
0: ka wannan hujja ne in ka ce na yi kamar yadda annabi ya yi wannan da kyawo shi a addini to ni ka suna wani mutum ciki kuma abin nan an baka sallah an baka abin nan an baka azumi zan ce kalmar shahada ɗaya an ka baka ashe kenan in ka tafi a baka tijjaniya ko a baka adiriya wani addini ne sabu an ka saka haka ne haka ne abin da yan gida kai kalmar shahada kamar yanzu yan muyi mutum ya to ce a dan gaba sai kai ta karatu amma ana ta ka shiga wani abu ya ce ta ka shiga wani abu a wani sabon addini ne ya shawara da ya warware na musulunci
1: kuma da yan shi
0: ta ce gulla dina aman wato Allah na karba ma waɗannan da sun kai imani wa amilu salihat sun kai aikata aiki na kware ayyujibuhum ila ma yasaluna yana karba musu ga abin da suke roko ويزيدهم من فضله كما الله يقارع مصر دقى كوتر صدقى كفل لشي والكافرون لهم عذاب شديد كافر ريكما أثناء عذابا ما يصنعني أي لا يجيبهم الله بكرقى مصر وإنما يزيدهم عذابا سيقارع مصر عذابا كوى إذا دعا إن دعاؤهم له ما أكبرين دونيرو قند سكيوا الله تارد كافر سنسوي استهزاب إذن يسكيد أبنجد والمستهزئون يجزى على وقت سوء عمله ما يلزمك وانا ساكا بس غرغودا موكو ايكنسا واذا وجد شيئا ان يتابعون ابو في الدنيا مما ساله بابن جيرو كامل الله وهو استدراج وها اما يجنبي يرو كي الله الله يباشي ابن ديكي سوء فوانا استدراجي ني بني يتنين ابن دي ابدا ما الله يكام اشوه دي وشفتنا حني جدا الله سعيد

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM. Rahama Radio, Radio, Radio.
2: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره

الأمطار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.